0: مايك فارتانيان
1: لف حلوه طلت كي طلال ليلي ليلي ليلي ليلي طلالي
0: يف هنا رينيير كيروف يرچوي لارا مانوكيان